0: Against all odds, Mira lived.
1: انت بنت قوية يا ميرا، صح؟ عشان هذا الوجع كله انت تحملتي وصرتي شاطرة وصرتي احسن من اول ان شاء الله، صح؟
2: ماما.
1: اي ماما.
2: هيك وقفي ما
0: When Dr. Syed went back to Gaza in December, Mira was regaining her ability to walk.
3: The last time I saw her, she wasn't even opening her eyes. She was basically just kind of laying there after she was extubated.
1: بتقولك إنه حطت مناكير.
4: على finger. Wow.
5: She's talking normally, like
4: Meet up?
5: Like, yeah, all normal like before. So language is great. Standing, walking.
1: Oh, and I'm asking.
4: Yay, Mira! Oh, wow.
0: As Mira gets older, she will need additional surgeries, but she won't be able to get them in Gaza.
5: It's still swollen.
0: Days after Dr. Syed left Gaza, Mira's family survived a third attack. She was getting physical therapy when an Israeli bomb hit the building next door.
6: طبعاً إنه بعد الإصابة في الطرف في الرأس إنه بنتي كمان تنصاب كمان مرة، فكان هذا الجنون عندي بحد ذاته.
0: Mira was spared, but her mother Isra was severely injured. She lost her leg.
1: إيش أخذت في الحصة؟ إيش أخذت في الدرس مع المس حنان؟ مش هتكون حياتي زي قبل. لازم أكون أقوى من هيك، لازم إني أنا أكون فعلاً مش يأسانة. بس أنا بحاول أدعمها قدر الإمكان نفسياً، حتى رغم وجعي، رغم مأساتي اللي أنا فيها، بدعمهم نفسياً دائماً.

0: Are you okay?
1: Yeah. Are you okay?
0: Yeah, I'm okay.
1: So this is your first time?
0: Yeah, first time. It's my first, yeah. Like, how can you say this? How would you describe first what?
1: Like first Israeli attack or breaking into one of these villages. Yeah.
0: Yeah.
1: And we don't know yet if there is like anyone injured or something happened. We don't know because it's not over yet.
0: Do you ever bring your kids to this place?
1: Yeah, yeah. Because sometimes they play there. Like even like they were asking me to bring them here, like last night. And I told them no, not now. Maybe. Someday later. Hopefully they... No, thank God I did not bring them here tonight.
2: وأصيب العشرات وقد استهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
1: هذا اللي هون
3: هاي كلها أخذها ولا بس ناخذ
1: شيء؟ لا خذها كلها مبدئيا.
3: لا اللي هون
1: يا خلص ولا شيء خلص حبيبي ضرب عليك. سكر الباب.
3: نروح من هاي. انت الشنطه والبساط والموضه يا والله لبكت في ناس.
1: نعم
3: ليش لبكت في ناس؟
1: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المنبر فيها.
3: اوه مين
1: يرضى عليك.
3: انا سكت كلمه. هاي العطار
1: يلا شغل.
3: وقت ضحك هسه عشان الناس رح تضحك علينا.
1: ليش تضحك علينا؟
3: ليش مش عارف. يا رب احملنا يا رب. الحمد لله. ما نمناش للفجر والله.
4: والله لهسه مش نايم.
5: نمت على الساعة.
4: ايش صار فيي؟
3: شو على الساعة؟
4: كنت اشتغل.
3: ما نمناش للفجر.
4: اسمع كنت اشتغل بالعجل تبعه هذا بالمحرك بلش بطنك يخرب.
3: يعني محرب حيث بشارة ويعرف يمكن وما يلق كارهم فبطيء مع تنفيذ مهام أحسن من أنه سريع بنفذش وسريع بنفذش. أهلا
1: أضرب أضرب بطل كفاك.
3: شو صار؟
1: أعطيكم العافية الله يبارك فيك.
6: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.